الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزان solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: لندن اف ام
1: بنوهي جيتراس اندا
2: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. Kami datang ke Mekah ni ramai-ramai ni berikrar setia taat kepada perintahmu, wahai Tuhan kami, tiada sekutu bagimu, kami sahut seruanmu, iaitu kita mengerjakan ibadat haji di kota Makkah Al-Mukarramah.